الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fid din azzani Allahu ayyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan kali ini kita

0: وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله
1: ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kajian kita pada malam hari ini, malam ke-8 bulan Syawal 1438 Hijriah, kita ingin memanfaatkannya untuk sedikit tausiah sebelum insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Asy-Syari'ah dari Imam Al-Ajurri rahimahullah. Di antara yang kita pelajari dari kitab Asy-Syari'ah dalam bab al-iman bil qadar adalah hadis Salman al-Farisi radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan darinya oleh Abu Uthman al-Nahdi Abdurrahman bin Mul, ahadu kibar at-tabi'in, yang sangat dikenal dengan keilmuannya, perjuangannya, kezuhudannya, terkait al-iman bil qadar. Di mana dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan as-sa'adah dan as-syaqawah, sekaligus menciptakan ahli as-sa'adah dan ahli as-syaqawah. As-sa'adah adalah keberhasilan, kesuksesan, dan hidup yang penuh dengan kesenangan, kenikmatan. Sementara asy-syaqawah adalah sebaliknya. Hidup yang penuh dengan kesusahan, yang diwarnai dengan azab di akhirat nanti. Dijelaskan pula dalam nasihat Salman al-Farisi radhiyallahu anhu

0: yang akan membela kepentingan rakyat kecil dan seterusnya dari arena puji memuji diri. Islam melarang. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada dua orang sahabat yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, ya Rasulullah, wallana mimma wallakallah, wahai Nabi, tunjuklah kami, jadikanlah kami sebagai penanggung jawab di beberapa daerah yang telah Allah bukakan, Allah menangkan untukmu wahai Rasul. Meminta jabatan, tapi bukan ambisi. Dua orang ini tidak memuji dirinya, tidak mentazkiyah dirinya bahwa kami akan begini, kami akan begitu. Sebatas ingin membantu Nabi dalam mengurus berbagai negeri yang semakin hari semakin luas. Bukan berambisi terhadap jabatan itu sendiri. Namun apa jawaban Rasul? Dengarkan wahai saudara-saudaraku, jika Anda masih cinta kepada Rasul dan sistem Rasul. Qala inna la nu'ti hadzal 'amal ahadan sa'alahu aw harisa 'alaihi. Sesungguhnya kami, yakni Islam ini, tidak akan pernah memberikan jabatan ini kepada seorang pun yang memintanya atau berambisi untuk mendapatkannya. Sekarang tidak. Sebaliknya, demokrasi bertentangan 180 derajat dengan Islam. Tetapi kaum muslimin silau dengan gemerlapnya promosi demokrasi. Wahai saudaraku kaum muslimin, cepat kembali kepada agama Allah. Cepatlah kembali. Politik demokrasi akan menyeret Anda ke dalam sikap berdusta, menuduh tanpa bukti, menzalimi, saling menyikut, saling memukul. Arena balas dendam satu dengan yang lainnya. Kenapa kemudian kita sebagai umat Islam meninggalkan, mengabaikan bimbingan Al-Quran dan Sunnah yang keduanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wal Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih pandang dalam suatu perkara, hendaknya segera perkara tersebut dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman, sekali lagi, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, sebagai bukti kebenaran dan kejujuran iman kita kepada Allah dan kepada hari akhir adalah mengembalikan problem-problem umat ini kepada Al-Quran dan kepada Sunnah, kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada sistem dan metode Yahud, bukan pula sistem dan metode An-Nasara, bukan pula kepada metode dan sistem kaum filosof, kaum adat. Tidak. Kalau ini ajakan dan perintah Allah ini tidak dilakukan, maka kehancuran menunggu kita di depan sana. Kaum muslimin, tidakkah kalian mendengar bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguh yang hidup di antara kalian nanti sepeninggalku pasti akan mendapati perselisihan yang banyak. Ini sekarang kita saksikan. Perselisihan ini terus siang malam pagi sore dipertontonkan kepada kita. Terkhusus sekarang ini mudahnya media komunikasi semakin mempertontonkan itu semua. Maka Rasul menyatakan pasti kalian akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Bagaimana jalan keluarnya? Reformasi, demokrasi, demonstrasi, pemberontakan, anarkis, terorisme, demikian semuanya? Jawabannya tidak. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Wajib atas kalian semuanya untuk berpegang teguh dengan sunnahku, yakni prinsip Nabi, sistem Nabi, cara dan bimbingan Nabi. Pertanyaannya, contoh, ketika kalian yang mencerca waliul amr, kalian yang menjerit-jerit, menghina pemerintah, mengkritisinya secara terbuka melalui berbagai media, ini bagian dari sunnah Nabi? Jawabannya tidak, dan sekali-kali tidak. Nabi justru sebaliknya membimbingkan kepada kita agar kita tidak mengkritisi pemerintah kaum muslim ini secara terbuka, apalagi disertai dengan celaan dan caci makian. Semua itu bertentangan dengan prinsip Nabi alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul mengatakan, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah falyakhudh biyadi wal yakhlu bih fa in qubila minhu fadhaka wa illa faqad adda ma alayhi." Barang siapa yang memiliki nasihat atau teguran terhadap penguasanya, pemimpinnya, pemerintahnya, hendaknya jangan disampaikan secara terbuka, secara demonstratif, melalui orasi-orasi, demonstrasi, mimbar-mimbar, media sosial dan yang lainnya. Jangan, kata Nabi, hendaknya dia menyampaikan nasihat itu secara tertutup. Apabila diterima nasihat itu, didengarkan dan dilakukan, maka itu yang diharapkan. Jika ternyata tidak, jika ternyata nasihat itu tidak diterima atau ditolak, maka sungguh dia, si penasehat tadi, telah menunaikan tugasnya. Selesai. Sampai di situ. Bukan ketika ditolak, maka akan saya ledakkan. Ketika ditolak, saya akan tembak. Ketika ditolak, saya akan serang. Tidak. Ketika ditolak, kata Nabi, sungguh dia telah menunaikan tugasnya. Tentu dalam perkara ini masih terdapat syubhat-syubhat kaum khawarij secara khusus, yang memang mereka adalah pelopor penentangan terhadap penguasa, terhadap pemerintah. Apalagi sekarang sudah ada yang berani terang-terangan mengkafirkan presiden negeri ini. Terang-terangan menyatakan kafir. Terang-terangan menyatakan di sini tidak ada pemerintah. Ya, kita tidak menyatakan bahwa pemerintah kita ini berjalan di atas takwa dalam semua urusannya. Tetapi untuk kemudian divonis sebagai pemerintah kafir, pertama itu bukan hak saudara. Itu adalah hak dan wewenang orang-orang yang berilmu. Bukan wewenang Anda-Anda yang berbicara di majlis-majlisnya diiringi dengan celan-celan dan kata-kata kotor. Anda-anda sendiri yang tidak mampu mendidik putra-putri Anda. kemudian sok mau berbicara bahkan mengkafirkan pemerintah, Anda sendiri tidak mendidik putra-putri Anda dengan baik dan benar. Jangan mengatakan hidayah bukan di tangan kami, di tangan Allah. Benar, itu putra para nabi atau beberapa nabi tidak mendapatkan hidayah. Benar, memang benar, terjadi. Tapi para nabi itu berupaya sungguh-sungguh membimbing, menasehati, mengarahkan, memberi contoh, memberi teladan kepada anak-anaknya. Tidak seperti Anda. Anak-anak Anda tidak menjadi anak-anak yang salihin. Bukan karena itu mutlak hidayah Allah. Benar, memang Allah yang menentukannya. Tapi Anda sebagai pemimpin rumah tangga tidak becus dalam membina. Apalagi Anda mau berbicara dalam permasalahan yang besar dan luas sampai memfasikkan atau mengkafirkan pemerintah, yang dengan itu ucapan Anda ini sama persis dengan ucapan kaum Khawarij. Ketika kita menyatakan bahwa pemerintah Indonesia atau pemimpin Indonesia, presiden Indonesia secara khusus, bukanlah seorang yang kafir, kita enggak punya kepentingan apa-apa di balik itu kecuali menegakkan sunnah. Ketika kita mengucapkan itu, bukan kita salafiyin meyakini bahwa amalan dengan segala bentuknya bukan bagian daripada iman sebagaimana akidah kaum Murji'ah. Tidak. Kami salafiyin ahli sunnah meyakini bahwa amalan itu berpengaruh kepada iman. Amalan itu bagian daripada iman. Kemaksiatan dapat menurunkan keimanan. Bahkan sebagian dosa itu adalah dosa-dosa yang bisa menggugurkan keimanan secara total. Itu keyakinan kami. Bukan ketika kami sampai hari ini tidak memvonis pemimpin kami sebagai seorang kafir, kemudian diidentikan dan disamakan dengan kaum Murji'ah. Ya jahil. Mungkin Anda tidak tahu, maka belajarlah dan bertanya kepada ulama. Bertawadhu'lah Anda untuk bertanya kepada para ulama. Atau Anda sudah merasa lebih tinggi daripada ulama, atau Anda telah mengecap dan menuduh para ulama itu adalah penakut, jahil, para penjilat dan yang lainnya. Persis seperti ucapan Khawarij yang mungkin Anda dahulu mentahdir mereka. Kaum muslimin, semoga Allah melindungi negeri ini. Wewenang vonis kafir itu ada di tangan ulama, dan tidak semua orang yang jatuh atau melakukan atau mengucapkan kekufuran serta merta divonis sebagai kafir. Tidak. Laisa kullu man waqa'al fil kufri waqa'al kufru alaihi. Tidak semua orang yang jatuh dalam perbuatan atau ucapan kufur serta merta kekafiran melekat dan disematkan kepadanya. Tidak. Tetapi ini memang semua hawa nafsu. Ini yang membuat semakin rumitnya permasalahan, semakin gentingnya keadaan ini. Dan bagaimana Allah akan menolong kaum muslimin di negeri ini sementara kondisinya masih sangat memprihatinkan. Masih tersisa poin-poin nasihat berikutnya, semoga insyaallah bisa dibahas dalam kesempatan yang akan datang biiznillahi taala. Namun sebelum saya tutup, saya ingatkan seluruh salafiyin, kibaran wa sigaran, rijalan wa nisaan, untuk tidak jemu dan tidak bosan berdoa kepada Allah. Berdoa memohon dan memintakan kebaikan untuk kaum muslimin di negeri ini dan kebaikan untuk pemerintah negeri ini. Semoga Allah berikan kepada mereka kaki tangan yang salihin, para pembantu pembantu pemerintah yang bertakwa, dan Allah jauhkan dari pemerintah Indonesia ini orang-orang jahat, orang-orang zalim, orang-orang kafir. dan semua pihak yang ingin membuat makar kejelekan terhadap negeri ini, terhadap negara ini, dan terkhusus kaum muslimin. Jangan bosan-bosan berdoa setiap hari dari dalam berbagai waktu. Mungkin saja kita termasuk, mungkin kita tidak menjazamkan, kita banyak dosa, kita takut dosa-dosa kita ini menjadi penghalang terkabulkannya doa kita. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun angkatlah tangan kita kepada Allah memohon di waktu-waktu mustajab. Semoga kita masuk dalam hadis innallaha yansuru hadhil umma bidu'afaihim. Allah akan menolong umat ini dengan keberadaan orang-orang lemah di tengah-tengah mereka. Du'afa, lemah, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki banyak pengikut, tidak sebagai pengambil kebijakan dan seterusnya. Qala alaihi salatu wassalam bi ikhlasihim wa du'aihim wa salatihim, yaitu dengan keikhlasan mereka, keikhlasan kaum du'afa. Di sini ada perintah dan himbauan untuk kita selalu menjaga keikhlasan kita di dalam berakidah, dalam berpegang teguh dengan sunnah, dalam beribadah, dalam thalabul ilmi, dalam berdakwah dan seterusnya. Wa du'aihim, dan Allah tolong umat ini dengan doanya kaum du'afa. Sekaligus Allah tolong umat ini dengan solat mereka, solat fardunya ataupun nawafilnya. Tingkatkan solat kita, qiyamul lail, witir, ad-duha, sunnatul wudu, dan yang lainnya dari berbagai nawafil. Harapannya kita termasuk dalam du'afa yang Rasulullah sebutkan sifat-sifatnya tadi. Hadza ma aqul wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نستأنف درسنا في كتاب الشريعة للإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى بعد أن توقفنا مدة. ونحن ما زلنا في الجزء الخامس من هذا الكتاب المبارك. وفي هذا الجزء كسابقه من الجزء الرابع يتكلم فيه المؤلف رحمه الله حول مسألة الإيمان بالقدر، وقد ذكر فيه أبوابا وقد مضت بنا قراءتها. فقبل أن نواصل قراءة هذه الأبواب في هذا الجزء، نذكر ما قد مضى من الأبواب السابقة. فالباب الأول في هذا الجزء يقول فيه المؤلف رحمه الله: باب ذكر السنن والآثار المبينة بأن الله تعالى خلق خلقه من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار في علم قد سبق.
1: Thumma ardafahu bil bab al-thani biqawlihi bab al-iman bi-anna Allah ta'ala qaddara al-maqadir ala al-ibad qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard thumma bab al-iman bima jara bihi al-qalam mimma yakunu abadan wa ba'dahu bab al-iman bi-anna Allah ta'ala قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه ثم باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه ثم باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره لا يصح له الإيمان إلا به والباب الذي سنقرأه في هذه الليلة هو قوله رحمه الله باب ما ذكر في المكذبين بالقدر باب ما ذكر في المكذبين بالقدر يذكر فيه المؤلف رحمه الله أحاديث أكثرها مرفوعة وسيأتينا إن شاء الله كلام وتعليق والدنا المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى فقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم هذا الحديث والذي سيأتي بعده في إسناده مقال ولكن خلاصة القول في هذه الأحاديث يقول عنه إمام المحدثين في عصرنا الحاضر الإمام الألباني رحمه الله يقول إنما صححت الحديث مع ضعف إسناده لشواهده المتقدمة من حديث جابر وحذيفة وابن عمر كما في كتابه رياض الجنة فهذا الحديث كما سمعتم حكم عليه الإمام الألباني بالحسن ومثله كلام شيخنا حفظه الله تعالى يقول في شرحه قال وفي هذا الباب ساق المؤلف عددا من الأحاديث منها ما يرتقي إلى درجة الحسن ومنها الضعيف الذي لا ينجبر من هذه الأحاديث الذي ذكرها المؤلف رحمه الله يقول الشيخ عنها منها ما يرتقي إلى درجة الحسن ومنها الضعيف الذي لا ينجبر لا يتقوى ghairihi minal ahadith adh-dha'ifa fi hadzal bab li shiddati dha'fihi wa 'ala kulli hal qad sami'na jami'an kalam a'immatina fa hadzal hadith lahu aslun marfu'un 'anil nabiy sallallahu 'alaihi wasallam qala rahimahullah wa akhbarana al-firyabi قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم النافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس والقدرية مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ نقرأ هذه الأحاديث ثم نتكلم عنها بشيء من كلام أئمتنا بإذن الله تعالى قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق قال حدثني أبو مصعب قال حدثنا الحكم بن سعيد السعيدي من ولد سعيد بن العاص عن الجعيد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر ألا وأولئك مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي والفريابي أكثر المؤلف رواية عنه بل أكثر شيخا رواية عنه رحمه الله تعالى قال رحمه الله حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عليم الشام عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عنت أبي زبير أبو الزبير مدلس وقد عنها هنا من العلماء من يرى صحة عن عنته ومنهم من يرى أن عن عنته في صحيح مسلم تقبل وفي غيره لا تقبل فعلى كل حال هذا الحديث قد جاء من عدة الطرق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن مكحول عن أبي هريرة وهذا إسناد منقطع لأن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة مجوس وإن مجوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد هو الصواب بالتشديد بن حماد نعم الصواب بالتشديد عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبا الحسن قال حدثني جعفر بن الحارث عن يزيد بن ميسرة الشامي عن عطاء الخراساني عن مكحول عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوسا وإن مجوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا على جنائزهم إذا ماتوا. نعم. فقوله إذا نعم فلا تشهدوا يعني إذا ماتوا فلا تشهدوا المراد به لا تصلوا. نعم. لا تصلوا على أمواتهم أو جنائزهم. هذه الأحاديث المتقدمة معناها واحد، فيه التحذير من أهل البدع، وهنا المذكور هنا القدرية، تحذيرا شديدا، بل فيه مشروعية الهجر، ليس مجرد التحذير بل الهجر. وهذا الهجر لا يكفي في حالة حياتهم بل حتى وموتهم، هذا الهجر مستمر إلى أن ماتوا، وهم القدرية عباد أهل عبادة، القدرية عباد يقومون الليل ويصومون النهار ويتصدقون ويذكرون الله ليل نهار، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وقد ذكرنا مرارا عندما ذهب حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر حاجين أو معتمرين، فوفقا للقاء بعبد الله بن عمر بن الخطاب، فاكتنفا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فقال يا أبا عبد الرحمن، وهما حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر من علماء البصرة، والبصرة أول خروج القدرية منها، فقال يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويذكرون من شأنهم أي من أخلاقهم وعبادتهم وأذكارهم وصلاتهم وصيامهم، لا تظنوا أن القدرية في تلك الأيام مثل القدرية في هذا العصر، الذين لم تظهر منهم سيمة العبادة، القدرية في هذا العصر أسوأ من هذه الناحية من هؤلاء القدماء من هذه الناحية، بل ذكر لنا أن كثير منهم لا يصلون، فانظروا إلى هذا يا أيها السلفيون، ماذا أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوا، أي لا تأتوا إليهم لعيادة مرضاهم، لا، مع أن عيادة المريض من حقوق المسلم علينا كما ثبت ذلك، ولكن لا تشرع عيادة مرضى المبتدعة، المبتدع لا يأتي أحد إليه حتى ولو لعيادة المريض منهم، وقد نبهنا هذا كثير من علمائنا، وفي سير سلفنا الصالحين ما يدل على ذلك بكثرة، فقال
0: Wa in matu fala tashhadu ay la tusallu ala janaizihim kama fi ar-riwayatil ukhra. La tusallu ala janaizihim. Istamarra al-hajr ila an matu. Wal hajr la yushra' min ajli faqat hidayat al-mahjur, hidayat al-mubtadi'. La, hidayat al-mahjur ghayatun min ghayat al-hajr. Idza lam tatahaqqaq dhalik فهناك مصلحة أخرى وغاية أخرى وهي عدم اغترار المسلمين بهذا المبتدع، لأنك إذا لم تهجره اغتر الناس يظنون أن هذا المبتدع رجل صالح تجوز مجالسته وأخذ العلم عنه، لأنك لم تهجر أيها السني، لأنك لم تهجره، فالناس يظنون أنه على خير. هذه هي المصلحة أو الغاية الثانية من الهجر. والغاية الثالثة سلامة الهاجر الذي هجره، سلامة قلبك يا أيها السلفي. فإنك إذا سلمت على مبتدع واحترمته وكلمته وجالسته يوشك أن يصيب قلبك من مرضه، من بدعته، فيمرض قلبك. فهذا الهجر ما يسمى بالهجر الوقائي، من أجل الوقاية لك من شبهات ذلك المبتدع. فأخطأ من قال بل يدندن من أتباع الرحيلي وأتباع الحلبي أن الهجر غايته الأكثر أو الأكبر هو هداية المهجور. إذا لم تتحقق هذه الغاية أو هذه المصلحة لا يجوز لك الهجر. من أين لك هذا؟ انظروا هذا الحديث، انظروا إلى هذا الحديث، كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإذا ماتوا فلا تصلوا على جنائزهم. قد مات، أين تلك المصلحة؟ وهي مصلحة المهجور وهدايته. لا يكون هذا إلا لمصلحة غيره، مصلحة المسلمين عموما ومصلحة هذا الهاجر. قال وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وقوله القدرية مجوس هذه الأمة، يقول شيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في شرحه، قال وهذه الأحاديث فيها بيان ضلال منكري القدر وأنهم مجوس هذه الأمة، لا يعاد مرضاهم ولا يصلى على موتاهم. وتقدم أنهم قسمان، أي القدرية قسمان، تقدم في الأبواب المتقدمة. الأولون أي القدماء منهم الذين ينكرون علم الله، As-sabiq bil maqadir. Al-qadariyatul ula al-qudama minhum humul ladzina yunkiruna ilma Allah bi madza as-sabiq minal maqadir. Wa anna Allah la ya'lam illa ba'da wuqu'ihi. Illa ba'da wuqu'ihi. Wa ha'ula'i hadha sinf man hum alladhina yunkiruna ilma Allah bil maqadir. Qala wa ha'ula kaffarahum as-salaf duna khilaf bainahum. Kuffar القدماء من القدرية. قال والمتأخرون منهم وهم الذين يخرجون أعمال العباد ولا سيما المعاصي عن مشيئة الله. من هم؟ الطائفة الثانية منهم المتأخرون هم الذين يخرجون أعمال العباد ولا سيما المعاصي عن مشيئة الله. وأن أفعال العباد حادثة ليست من عند الله أي ليس من خلق الله وأن الله لم يشأ ذلك وأن الله لم يخلقه فجعلوا العبادة خالقين لأفعالهم جعلوا العباد خالقين يخلقون أفعالهم فجعلوا لله ندا من هذه الحيثية. قال الشيخ وسبب تسميتهم بمجوس هذه الأمة هو مشابهتهم للمجوس الذين يجعلون للعالم إلهين إله الخير وإله الشر. المجوس من عقيدتهم أنهم يعتقدون أن للعالم إلهين إلها يخلق الشر والآخر يخلق الخير. فهؤلاء القدرية يضاهون أو يشابهون المجوس من هذه الحيثية. فقالوا أن العبادة هم الذين يخلقون أفعالهم ليس الله عز وجل. نعم. فكأنهم أي العباد خالقون وربنا خالق فجعلوا لله ماذا؟ نظيرا وشركا وندا. نقل الشيخ حفظه الله تعالى كلام الإمام الخطابي في معالم السنن قال إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم أي لمشابهة مذهبهم مذاهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة. يزعمون أي المجوس أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة. وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره Wallahu subhanahu wa ta'ala khaliqul khairi wa syar. La yakunu syai'un minhuma illa bimasyiatih. La yakun syai'un minhuma minal khairi wa syar illa bimasyiatillahi tabaraka wa ta'ala. Qala wa khalquhu asyarra syarran fil hikmah ka khalqihi al khaira khaira fa innal amrayni jami'an mudafani ilayhi ay ila Allah khalqan wa ijadan. Intabihu, fa innal amrayn al khair wal syarr mudafani ila Allah khalqan wa ijadan, ay anna Allah alladhi khalaqahuma wa awjadahuma. Thumma qala al-Khattabi wa ila al-fa'ilina, ay min al-ibad, wa ila al-fa'ilina lahuma, ay lil khairi wasyarri fi'lan waqtisaban, ay annahum hum fa'ilun laysu hum khaliqin li'af'alihim. Falihada جاء في الحديث المعروف في دعاء الاستفتاح تباركت وتعاليت والخير كله إليك والشر وليس الشر إليك, أي معنى لا ينسب إلى الله اكتسابا إنما ينسب إلى الفاعل وهو العباد. أما الذي ينسب إلى الله خلقا وإيجادا, أي أن الله الذي خلقهما الخير والشر. ومما يدل على أن الله خلق أفعال العباد قوله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون, أي والله خلقكم وأعمالكم. نعم, والله خلقكم وأعمالكم, إن كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء, والكل من ألفاظ العموم, ولا يأتي من يخصص هذا العموم في باب أفعال العباد. إذن أفعال العباد داخلة في هذا العموم. إن كل شيء خلقناه بقدر. نكتفي بهذا القدر, وبقيت هناك أحاديث في هذا الباب نكملها إن شاء الله في درسنا الآتي بإذن الله, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.
2: حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد, sebelum kita melanjutkan pada poin pembahasan berikutnya terkait kemungkaran-kemungkaran abatil yang ada pada Wathiqah Muhammad Al-Imam bersama Asy'ar Rafidhah, masih terkait dengan yang sebelumnya, ingin kita mendengar kali ini jawaban dan penjelasan Syekh Muhammad Al-Imam Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. terkait khutbah Muhammad al-Imam pada tarikh 15 Syawal, kurang lebih sebulan yang lalu. Maka Syekh hafizahullah ta'ala 10 hari sesudahnya atau 9 hari sesudahnya memberikan jawaban terkait khutbah yang menunjukkan bahwa Muhammad al-Imam tetap pada kesesatannya yang sebelumnya, tidak sedikit pun rujuk atau menyesalinya. Lebih parahnya, pada khutbah tersebut mengandung beberapa kebatilan yang semakin menguatkan kesesatannya. Berikut Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam sebuah jawaban ringkasnya yang di sini berjudul An-Nushh wal Bayan li tajawuzat Muhammad al-Imam fi khutbatihi a'fan nasu qatlatan ahlul iman. Nasihat dan penjelasan terkait sikap-sikap yang melampaui batas atau berbagai perkara yang Muhammad al-Imam melampaui batas dalam khutbahnya yang diberi judul A'fan nas atau a'fun nas qatlatan ahlul iman, bahwasanya manusia yang paling selamat, paling terhindar dari pembunuhan adalah ahlul iman. Beliau mengatakan setelah bismillahirrahmanirrahim, ini dinukil tentunya, jawaban Syekh ini secara lisan dinukil oleh Syekh Fawaz bin Ali Al-Madkhali hafizahullah. Beliau mengatakan qad sami'tu aqdan. Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan qad sami'tu khutbata Syekh Muhammad al-Imam sautiyan wa qara'tuha mufarraghatan wa hiya allati alqaha fi al-khamis ashar min Syawal 1436. Aku telah mendengarkan khutbah. Perhatikan, aku telah mendengarkan. Jadi bukan disampaikan, dinukilkan, tetapi mendengar langsung rekamannya. Sehingga di sini jangan ada yang mengatakan, oh itu disampaikan kepada Syekh tidak sesuai dengan gambaran yang sebenarnya atau kurang lengkap. Nah, mulai ada pihak-pihak yang berkomentar tanpa ilmu, lancang. Nah, di sini beliau menyatakan, qad sami'tu. Aku telah mendengar khutbah yang disampaikan oleh Muhammad al-Imam pada tanggal 15 Syawal yang lalu. Tidak cukup qad sami'tu, bahkan beliau mengatakan wa qara'tuha mufarraghatan, dan aku telah membaca transkrip, mendengar suara, membaca transkrip. Nah, qala fadahashtu ghayat al-indihash wa dhahaltu ghayat al-dhuhul. Dengan itu, kata Syekh, setelah mendengar dan membaca, aku benar-benar terkejut, goncang, kaget, terheran-heran, kata beliau. Id lam nasma' lahu ayyam tasallutil huthiyyin ar-rawafid ala ahli al-islam wa sunnah bil qatli wa tashridi wa tadmir kalimatan wahidah. Di mana aku belum mendengar satu kata pun dari Muhammad al-Imam di saat asy'al huthi ar-rafidah menguasai, membunuh, mengusir dan menghancurkan ahli sunnah, ahli Islam. Enggak ada komentar dari Muhammad al-Imam. Bela sungkawa tah, atau mengecam perbuatan Rafidhah kah, atau mengingatkan kaum Rafidhah untuk meninggalkan kezalimannya, atau mengatakan kalian jangan berbangga dengan merasa menang.